0: واحد اثنين ثلاثة
1: بالله العظيم
0: أربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: لو خميسة في قيل العدو
0: ستة
1: كتب قلب خالي
0: سبعة
1: أيام أسبوع
0: ثمانية
1: أبواب الجنة
0: تسعة
1: أعمل ببط نمو
0: عشرة
1: عشر عشور العيشة تقولش غير أخام حرام وكله جاي جامد فيديو قال إيه
0: إيه